0: الله القناوي مرحبا
1: الله سيدي مرحبا
0: أم حباب أخوتي مرحبا
1: الله سيدي مرحبا
0: مرحبا
1: مرحبا
0: ما سيدي مرحبا
1: مرحبا مرحبا الله سيدي مرحبا
0: ما ديرو ديرو
2: مرحبا يلا مرحبا. يلا مرحبا. يلا مرحبا. يلا مرحبا. يلا مرحبا. يلا مرحبا. يلا مرحبا. يلا مرحبا. يلا مرحبا. يلا مرحبا. يلا مرحبا. يلا مرحبا. يلا مرحبا. يلا مرحبا. يلا مرحبا. يلا مرحبا. يلا مرحبا. يلا مرحبا. يلا مرحبا. يلا مرحبا. يلا مرحبا. يلا مرحبا. يلا مرحبا. يلا مرحبا. يلا مرحبا. يلا مرحبا. يلا مرحبا. يلا مرحبا. يلا مرحبا. يلا مرحبا. يلا مرحبا. يلا مرحبا. يلا مرحبا. يلا مرحبا. يلا مرحبا. يلا مرحبا. يلا مرحبا. يلا مرحبا. يلا مرحبا. يلا مرحبا. يلا مرحبا.